اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ليل بو سنة ليل يجن أصحاب شا الله دا شي قرآن شو قون خبو قلب القلب احنا ديل شاين رزق الله دل شاش رزق القون خبو الحسن بو إيش تار أحمل جمع وقا قون أخو تخلور ويحيخ مها شي خن جمع يولش شي دي تار دوتا دولش أن قون أخو شخلا عمير ديل رزق يلتونا إيشو بيخلا داتون تيه دا دعقل هنا شي نينة تاني غيل داخر مسك داخر ديرتو أخنانا مدين تحت ترو يول شو العرب وجماري يهنا أجلس باش أسقونا جماري يهنا أجلس أي عمير ديك اللي يلبرش يك أنت ولشان دقويش اللي يلبرش ويز عمير أجلس دقويزير جلس أن عمير دقويزير أم عمير ديل يا شا ديل دقة ويز هور لامس ديل يا شانس در صلى الله عليه وسلم سنتي حق لا سنتي حق اللي يلش كده قون خشور عمير سندينا عمير خزي ديل يا شنو أول صلى الله عليه وسلم غزوة كيتشن بيشا اوك اسكران كيتشن بيش غدين شنة يلسمس قام بوكشا إلى ديل يسنا صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بوشا خلطو أم خلائز اوك اسكران كيتشن بيشن يلسمن يشن ألشا عمير إيشو كيتشن عمير أس قام على سمو دال شن اوك قدوك ويش والشاليل وش والجلاسو جم غدير دات سرتي ديل يسنا صلى الله عليه وسلم وتحديثا مغور وات سرتي ألا ويتشو وغرباح عمير جلاس شناق وستشتان عشخلا أم دك شو إيمانش أغدلس بوشارة خلا جلاس عمر إلى إشت باه ديل يسنا صلى الله عليه وسلم تخل أك إسكان كيتش بين شنا يلسمن سق بوقت وألجة جلاس إلى كرة لويش سوانت ليش سو ديل وصل ولا سو محمد ديش تك نكسب بغدلا حيب نشل ويش نحمد ويان كرة لوير سو ديل يسنا سان صلى الله عليه وسلم يتأملشين حقيش عمر إيش كهتشول خير ولير يوز جوهر عمر بعد خي عاد خر عمر دوي بيرتوه يا جلاس شاديلس دوي مبوق وانا اخلات بوق ده تيدير يرجع ويا شوط ده خوش يندوك بيرسع سج مواتر خوش يزديك خلا موارة عشا ديك مالي الوين ام هيس حبجر ديال خل دول دوش نكسن شا حول ده شو ده قز موار نكسن شا دعوة ولا هنا خل موق شا شا دخا اتباع هون هون شا ديل يرجع ندوك ديش الهم ده هون شا ديل يرجع صلى الله عليه وسلم دعي يرد هون يزولي عمر دعويد بيمر وجه صلى الله عليه وسلم دعوة دي يا رسول الله جلس وإيش إيلير هون إيلير وندع أصحاب شكل إيمان شاء دلز بوش بو تحت منافق نخل تار قمال دودة حاشا أقول شاء ديك ليلو شوال شين ديل متخل وجلس تقيق شكر أولي تار قمال دا ديل يجن أصحاب شتي غوت شين سخو أقمديت هر عمير ديل ديل إيش دوك بيشيار هو بوش قمال دودة قتال يقع ديل إيش نو حقيق وجلس حقيق إن شو تيها جلس إخدو تون خزك ألشا جلس وقول شاء ألم دا تاهما حلقة عش عميرة و ديل يجن أصحاب شبو بوخ جلاسو شا إل مدات هون نكسن حوش يخصت يشا شا شيت بو ناق وستشتا شا نشي ناق وستشتا ديلس دوي مبو هون والله شاش إل مدات هون تا غودو شغول أخ بيهمر صلى الله عليه وسلم شين قولي عش عميرك ححوج إتشو كاش بير دوكير إتسي عميري ديل يجن صلى الله عليه وسلم شيخ شيكوا غربحان دولشا بحرق أخي عدويدون عميري شكو حلا ايدا دو عدا باه عميرس هي وزن ديل اللهم انزل على نبيك بيان ما قلت هي وزن ديل اس ديج خلق اس ال خلق بط كيلر لاغويج اوك حي ديل يلشو ديسا بيل بلو يوحسي هي وزن ديل اولي اوت عمير وشكو حلوت وان اتمتع اقا الله ديل موهو اجا شيليت شيت بطلق ديج خلو شيليت عطوش ديل واحد از بطلق نوك ديش ويز بقو طولوش وديلا ويز بطلق ديج شك دو عدين خلو الله شيليت دو عجوا بوش مويز اتمتع أوت عمر أوت إتشو كاتشو أوت قناشو دعا مدين دع أوت متع الله دال ملايكة دوستي قرآن آية تعديش خون يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر تار دوي بور بخون يا محمد شاش إل دات إل تار إل لخون تار خرسك ديس خون ولي تاخ ديل صلى الله عليه وسلم حوش عميرك جلس ويلخ وله انتر واشن يا رسول الله عمير وبقدك ديتي أس خرسك ديتي أولي اتمتع الله دال بعد ديس الخلوش يلا إشتو الوقت ديل يشنا عميرك حق حواجي يا عمير قول ليرك تيش ميخي لحا خو تيش ميخي لربحان دولش الله دال بقوي حوالي قيكيه بول الله داله بقدك ديس الله يلقوا المسوخين وأقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: ونقيك نير أشيك أخ إلاتش حسين ونزوين خلوش خارج مشبو أو خونا ديس تقع حق دقبو القيك نأو خير حسين عب دقبو دور إبقنا شابو دا شيك خلت شبلا شوخ دول إعبيرت بال لاريل وي أعم تحجين يوخي خل ديز إرش سو أعم تحج قوبلو يزي إمي دوان هر مخ حال باق قد إعباق قچان آلشين قوم داتس دلا تهن إمي دوان هر مخ قل هر باق قسك تسقوشين وي تون يوخي خل ديز إرش سو تسنني تن بقر حد يل أميل دويس
1: خين دل
0: قوشنا أخ دوان أس بقشنا أه إرلي شاق دلق إلا تون أخ دوان قوبل دين حق إرش سو إلك شاين سا مو ملخو خم شاين إقاش حسينا دك بوش برق إناخ كيف كان بقي كان دل حقيقة دوش قيتم وش لدوغة خوش غيلق دوش إزنك وش ديغة كيسة توش وش
1: سبورت باستر موريز
0: سبير ميوغة خود دوش ور لتش يقاش لتخو دوش ور حقيقة القوس يقاش دوان تسيد دوان غوزو قوش غوزو قوش قوش مشك دوغيت يخي والد احواق حواق اولو واق ما قوست ورق حسين
1: سلطان هينز أحمل ألق دوي إذا دال جش دول ويخلق دوني بوئتن سليمان أحمدن إشي ويش خل تخل سون سخة صحيح ترى حسين إش ناهت جرغلو ديشور إشي غوش بيزن خلاتهم بو أوت سليمان أحمد يازدين دش نيخ تبيك ما بيش لور درسون سون صحيح ترى إش حسين سن بوشك انت لاتس نياز ندو اون غيخيت ديمخسين ديمخسيلر ديش ولألي ليز خواه تلوش زن لنوه چسيله لي خودش سي اشت حسين اتايب ناخ لاتس دوش ال احمدنا سليمانا ديل ريز هلد دال ديق البول اش مسو نوخشي چوه لاتريو اشت كنتي ميل بو ميل بيخ اش خلق ايسيا ميل بيخ حومي مخقا سون تخان قصة بيوغل داخلق اومن لاماش بيرداشا داعلوشور نوخشي ريسپوليك ميخ دين Омрис, Квеллиньос, Культури Холиос, Кьечон, Жигар Дешу, Казая Султан. Маха Осад, Яшу Адекио, Марша Айлши.
2: Ашла Дюгер, Ом Ламаст, Шцей Олч передачи. Цу передачах Шейн Хейтер, Шу Язда Ишхарю, Гроз Радио, Собачка Майл.ру, адресац, та электронной почте.